السلام عليكم مريم ابي ترك جانا يشيش بي ناش بي كيلو هرتز مريم ابي تونشي نغب جانا يشيش بي ناش بي كيلو هرتز افهم مرجع شيرا تشيك ميجا هرتز دونا موبايل اب نيوز اون اريكا ديو اكاش واني كارجلين ديني افرو تشو بات بي بروجرام ان كورينغا بلا وزير نو فروبان ينتي خدمة لالبسات بروجرام ين كان ساغ خدمة لنغا جي جون اسلام بو برات موشان سونشيك ديني جاك بو اديت مايل سي سمچو سوخشيك ووقس بو تو سوت شجونا ميرا غبجونا غا چنو كسطا وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی من کی بات پروگرام استرولی کا رجسٹری ٹیم منگس نگر چین ڈسکور پاکستانی دہلی گنر ریلے بیت ریلے لا ڈنگ بازت

0: قدم وزهنا لنشين فوقنا قائم العلم بلا عمل كالشجر بلا سمال حلمت بالشامان تصبين بايا جلان نغي ورد زمان شاقول بيغمبر لك شفول بيا رسول الله نجا قرآن خيال ليوت قرآن لك بقول استاس تلاوات با يا خيال لزر كسر بلون قرآن لك فسواب يوت قرآن لفتاو سواب يوت قرآن لك بقول بان سواب يوت قرآن ينما سواب يوت قرآن تلاوات بان سواب يوت خيال لزر خيال تلاوات با فس صابم فما يوت لذا وبالعلم توجر أربع علمك من دجب نجات شد عامل بنزل سائل تكنبو قائل ذل كنبو سامعن كنبو ومحب دولك كنبو دوغا ما علمك قائلن بعلمك محمد آل محمد استن كذي علم بين كسلبون يا أبا زا جلوس الساعة عند مذاكرة العلم أفضل من قراءة 12,000 قرآن كله قرآن ستون يشنيس تلاوات باباسان مسألة قرآن سبب بزر بابا وإلا كسلم على آخر زمان نوك تزرد يعني وقاريهم ممزق قرآن ذل كانوا قرآن تتل لغزوك تانس تتل تل قرآنك عمل بامل قرآن تفكر بامل تفكر الساعة عبادة 60 سنة قنت تتك قرآن سنبت عمد بو آخر سنبت عمد بو لنش سمي عبادة لنش سمي يسبي كفارين قائم الليل وصائم النهار تمام تنب تنب نمار روزة نسبت بي يارم نجيب الدنيا آخر نسكي لمسان بو مد إذا اقتحمد عليكم الفتن قاقت علي للمسلم كنتك يومك امتحانتك ظلم توب شوك دي واسبن كنتك قرآن لتمسك بود فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع قرآن كنتا شفاعت بكنين قرآن كنتا لمستن بكنين قرآن كنتا حلال المشاكل إن قرآن كنتا شفاء للصدور إن بايا جلعنا قرآن تلاوات باو قرآن سوى يطبو قرآن تلاوات باو يطبو قطان عم فرد بالخصوص بالخصوص زقتان كي يلعنا ملدن آيا نشيش بزا غزيزرين تيون أغار قانان تلاوات قرآن كتمنا دنام بان حرقيز غونا سلوغنا مال نرزغ بالكلمت دنام بان خير بان دنام بسين دسنا لنا شيطان دوك ببنانين سي قرآن تلاوات بس بك منكي بايا القرآن تفكر بالقرآن لك عمل بوز قرآن تندسنا يراني مستم سكسس قرآن يكدلنا يراني دنيا الآخرة قامي مشكلة تنتمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فضیلت تلاوت کالا میں پاک موضوع کا روشن انتفسنا بنچت میں جناب شیخ محمد حسین مقدس شتنا صداقت پروگرام سانسے کا غلام مہدی کھچے شتنا استود کے گنتی خدمت اہلب چگت اسنا بازت
2: بسم اللہ

روني برنامج تسنا بن جتن برنامج سرطان سي فرچكان بن من كنيس فاطمة مجلس آكاشواني كرگل گنه زرين نوت وقص بو بحتوغ بجات روك چندو آكاشواني دهلي كانا هندي نا انگلزين خبرون دلبت